هات الطيبي وتنامي وتصحى صورتك في الشوق اللي زيه أحلام العاشقين.

اخ لي غزالي خسكم تنديا اقل سريم تشو تشوكي من هجيا اخ لي غزالي خسكم تنديا بجي خزالي